0: ما تكسب تنقل وتم زي
1: يا عم نبهزا با إيشا يمكا كدول تم بيرا إيه إيشا يسيجي بوستر سي مكسو إيكو إيكو إيدنا إيهاكنا سوشيال ميديا كي كتان إنستغرام دو رم كدو بوما لي تنجنا جاكري دا سيغ نمك مسيشو ماي باك بو أوي بيو دوغا مروب بوسو هنّا هنّا هاكت بخون دوك جاكري
0: مروب كي مينغ لي فونغ هانت هم بيو
2: أي كي مينغ لكسمي ميان لمبام فونغ كا كون كام لكاي دا جيني أي هزو زيك أم يوشي دا بي فيب سمستر تم جاري
0: مروب أكاديمي إيشي دا لاك بدغي برسين جرو تشي بوكتا كاري كاري دا دي هنكت لينا لو بيبغي
2: هنكت بغي واسي أين إيشي دا لاك بدغي هدي ꯃꯌꯥꯝ ꯗꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠ ꯂꯦ ꯁꯦꯡ ꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯗ ꯍꯣꯠꯅ ꯖꯒꯗ ꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯗꯤ ꯋꯥꯠ ꯂꯦ ꯗꯨ ꯇꯥꯔꯕ ꯁꯨ ꯑꯩ ꯖꯦ ꯁꯦꯡ ꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯥꯡꯒꯤ ꯕ ꯋꯥ ꯖꯦ ꯑꯩ ꯋꯥ ꯌꯥꯝ ꯉꯥꯡꯒꯟ ꯗꯤ ꯕ ꯒꯣ ꯁꯦꯡ ꯗ ꯉꯥꯡꯒꯤ ꯖꯦ ꯌꯥꯝ ꯉꯥꯡꯉꯦ ꯉꯥꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯁꯨ ꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤꯒ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯔꯁꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯉꯝꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯀꯦꯖꯕꯗꯤ ꯀꯦꯖꯩ ꯅꯨꯄꯤꯅꯤꯅꯗꯣꯏ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯝꯅꯕ ꯆꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯉꯝꯖꯔꯛꯑꯦ ꯋꯥꯠꯁꯨ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯋꯥꯠꯄꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯆꯪꯉꯛꯄꯗ ꯈꯪꯉꯨꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯥꯔꯍꯣꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯧꯗꯅ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔꯁ ꯀꯩꯗꯒꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯨꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯒ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯈꯪꯖꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ
0: ꯑꯗꯣ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯆꯪꯂꯛꯄꯗ ꯑꯋꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯊꯦꯡꯅꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯣ
2: ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯂꯛꯄꯁꯦ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗ ꯑꯥꯔꯀꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯄꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯑꯗꯣ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯇꯧꯗꯤ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯄꯤꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯅ ꯐꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯒꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕꯁꯦ ꯎꯠꯂꯒ ꯑꯩꯅ ꯅꯝꯗꯅ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯇ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒ ꯌꯥꯅꯕ ꯇꯥꯛꯑꯒ ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯡꯉꯁꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯣꯕꯥꯁꯦ ꯈꯔ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯡꯉꯁꯨ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯆꯩꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯝꯅ ꯉꯝꯅꯕ ꯆꯪꯉꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯅꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ
0: ꯍꯣꯏ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯅꯨꯡ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯇꯛꯂꯗꯤ ꯇꯨꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯏꯍꯨꯜ ꯈꯪꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯊꯝꯖꯒꯦ
2: ꯆꯪꯖꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔ ꯎꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯠꯁ ꯕꯦꯠꯁꯇꯤ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯇꯝ ꯇꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯜꯗ ꯄꯨꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯈꯠꯆꯔꯤ ꯌꯥꯏꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯥꯔꯅ
0: ꯃꯔꯨꯞꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯇꯥꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯥꯀꯣꯡ ꯊꯟꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯃꯔꯨꯞꯅ ꯈꯟꯖꯔꯤꯕ ꯅꯤꯡꯖꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯊꯨꯡꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ
1: ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯉꯥꯟꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯊꯦꯡꯗꯤ ꯊꯦꯡꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯠꯇꯪꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯃꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯤꯡ ꯂꯩꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯔꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯔꯨꯞꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ
2: ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯔꯣꯃꯥꯁꯤꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤ ꯑꯩ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯈꯣꯝ ꯃꯈꯥ ꯂꯧꯀꯥꯎꯕꯨꯡꯗꯒꯤꯅꯦ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯖꯦ ꯑꯦꯟ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯗ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯥ ꯐꯥꯔꯁ ꯌꯔ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯤ ꯕꯤ ꯗꯤ ꯑꯦ ꯒꯤ ꯇꯦꯟ ꯕꯦꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤ
1: ꯃꯔꯨꯞ ꯖꯒꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝ ꯑꯥꯔꯠꯀꯤ ꯐꯤꯜꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯈꯣꯡꯗꯥꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯑꯦꯛꯇꯤꯡ ꯂꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯣꯡꯗꯥꯔꯛꯄꯁꯦ ꯃꯔꯨꯞꯀꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯒꯤ ꯈꯣꯡꯗꯥꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯣ
2: ꯖꯤ ꯕꯤ ꯗꯤ ꯑꯦꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯁꯔ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯑꯁꯦ ꯃꯦꯀꯞꯀꯤꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯃꯦꯀꯞꯀꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯦꯀꯞ ꯇꯝꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯃꯤꯍꯨꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯀꯤ ꯀꯟꯅ ꯄꯥꯏꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯕꯦ ꯃꯅꯪꯁꯨ ꯃꯤꯍꯨꯜꯗ ꯌꯥꯎꯁꯦꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯗ ꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯈꯔ ꯀꯤꯌꯦ ꯀꯤꯕꯗꯨꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩ ꯇꯜꯂꯤꯗ ꯍꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤ ꯌꯥꯅꯤ ꯌꯥꯎꯁꯦ ꯌꯥꯎꯁꯦ ꯑꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏ ꯑꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯀꯌꯥ ꯉꯝꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯉꯝꯗꯕꯗ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒꯦꯗ ꯂꯥꯏꯕꯨ ꯌꯦꯡꯉꯒꯦꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯎꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯉꯥꯎꯔꯦ
1: ꯃꯔꯨꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯏꯊꯥ ꯊꯥꯖꯔꯨꯗꯅ ꯍꯦꯛ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯣꯡ ꯊꯥꯡꯖꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯑꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯔꯅꯤꯁꯤꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯀꯨꯝꯕ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯅꯤ ꯊꯥꯖꯩ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯨꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯥꯖꯒꯦ
2: ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯤꯔꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯁꯦꯝꯂꯝꯗꯦꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯕꯕꯥꯒꯩꯒ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯍꯪꯉꯨꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯩꯖꯪꯗꯦꯕ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯋꯥ ꯀꯩ ꯍꯪꯕꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯣꯛꯑꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣꯛꯇ ꯂꯩ
1: ꯍꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞꯅ ꯏꯊꯥ ꯊꯥꯖꯔꯨꯗꯅ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗꯁꯨ ꯈꯣꯡ ꯊꯥꯡꯖꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯨꯞꯀꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯅꯤ ꯊꯥꯖꯩ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯥꯖꯒꯦ
2: ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯛꯈꯪꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯀꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯒꯣꯏꯁꯨꯗꯧꯅꯦ ꯖꯒꯣꯏꯁꯨ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯛꯈꯪꯅꯕ ꯖꯒꯣꯏ ꯁꯥꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯄꯥꯝꯖꯩ
1: ꯃꯔꯨꯞꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯤꯁ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ
0: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯒꯤ ꯌꯨꯠ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯟꯗ ꯒ꯭ꯌꯥꯅꯟꯁ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯡꯕꯨ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯖꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯕ ꯎꯅꯖꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯒꯧꯔꯤ ꯍꯧꯕꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯃꯥꯂꯦꯝꯉꯥꯟꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯂꯤꯕ